0: ما في أطيب من قلبك دخيلك ما أحنك أنت روحي أنت دقة قلبي أنت حبيتك حبيتك
1: نوتة عربية.

0: توبه.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: زي نور الصبح. That was good, right?
1: Boom clap, boom di clap, di clap, boom boom clap.
2: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا.
1: Try with me, here we go.
2: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

بحبك، شو مغروم فيك، انت حبيبتي وبعشقك، واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لإلي طول العمر.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
1: ديري فيها فابور، راح غرق دي البابور.
0: وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية
1: لما تنهس ما تعطر النرجس
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: نوتة نوتة عربية.
1: أمس انتهينا.
2: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بداله
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

ما حنيني وولوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا

0: Le Doualia, نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، شنت الولايات المتحدة ليلة أمس جولة جديدة من الضربات ضد إيران في تصعيد للأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا. الرئيس الأمريكي كان أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
2: جولة جديدة من الضربات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية، بالإضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق سريعة، في إطار عمليات قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته معلنا استمرار الضربات وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، كما هدد باستهداف أحد المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي تطور ميداني، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل بحار وإصابة 8 آخرين جراء استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، وهو ما اعتبرته أبو ظبي انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. ويأتي ذلك وسط تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واستمرار التوتر حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، مما يفاقم المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: الجيش الأمريكي قال إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال مسيرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء بندر عباس الإيراني. وفي إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوجه خطابا إلى الأمة يوم الخميس عبر التلفزيون. من جهته، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح دونالد ترامب فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق. من طهران، علي منتظري.
3: قال التلفزيون الرسمي الإيراني ليلة أمس أن الضربة الصاروخية التي نفذتها طهران استهدفت مركزا لتزويد السفن الحربية الأمريكية بالوقود وقاعدة رادارية بحرية مهمة في سلطنة أمان، مؤكدا أن طهران أرادت أن توجه رسالة بأنها لم تمنع أي دولة شيكا على البياض وأنها لن تصابم على أمنها القومي. ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه قيادة مغر خاتم الأنبياء العسكري من أن أي دولة في المنطقة تقدم دعما للولايات المتحدة في أي هجوم على إيران ستكون عرضة لهجوم إيراني. ويدرك المسؤولون الإيرانيون أن سلطنة أمان تتعرض لضغوط أمريكية، ولذلك يسعون إلى تجنب وصول العلاقات بين البلدين إلى مرحلة التوتر. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
1: وفي خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بريطانيا ضد إيران، أعلنت الحكومة البريطانية حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون الأمن الوطني. جاء القرار بعد اتهام الحرس بالوقوف وراء أنشطة تضمنت تهديدات وترهيبا داخل بريطانيا، كما تنقل لنا من لندن هدى الحسيني.
4: أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 250 مليون جنيه استرليني على مدى 3 سنوات لتعزيز حماية الجالية اليهودية ومواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب المدعوم من إيران. وتشمل الخطة نشر أكثر من 500 شرطي إضافي في إنجلترا وويلز، وتعزيز الحماية حول المدارس والمعابد والمراكز المجتمعية اليهودية، إضافة إلى زيادة موارد شرطة مكافحة الإرهاب. أما المنظمة التي تتهمها الحكومة البريطانية بالوقوف وراء الهجمات فهي حركة أصحاب اليمين الإسلامية، التي تقول لندن إنها جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتتهمها السلطات بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات شملت إحراق معابد يهودية وسيارات إسعاف تابعة للجالية اليهودية ومنشآت أخرى. وقد أعلنت الحكومة حظر الحركة إلى جانب حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب التشريعات الأمنية الجديدة مع تشديد العقوبات على كل من ينتمي إليها أو يدعمها. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: في الشأن اليمني، استهدف الحوثيون السعودية بعد ساعات على اتهامهم المملكة باستهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات في النزاع. محمد سماوي من صنعاء والتفاصيل.
5: الطائرة الإيرانية والتي كان على متنها مجموعة من قيادات جماعة أنصار الله الحوثيين المشاركين في مراسيم تشييع خامنئي في إيران هي سبب التصعيد بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد غيرت من وجهتها أثناء عودتها من إيران متجهة إلى مطار صنعاء الدولي، فحولت اتجاهها إلى مطار الحديدة بسبب ضرب مطار صنعاء الدولي من قبل الحكومة اليمنية. بينما المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أكد أن السعودية هي التي ضربت مطار صنعاء الدولي، وأن الرد سيكون قاسيا على السعودية، وأنها لن تمر دون رد وعقاب. كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن اقتراب 6 قوارب صغيرة منها على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية، وتم تنفيذ طلقات تحذيرية عليها في ظل تصعيد مستمر قد تنفجر الأوضاع وتعود الحرب إلى اليمن. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولي.
1: تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني، وهذه الجولة هي 6 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل اللذين لا تربطهما علاقة دبلوماسية بل هما رسميا في حالة حرب منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. بخصوص غزة، أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 883 مليون يورو أي ما يوازي مليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في القطاع. وهبة خدش.
6: هم مانحون أوروبيون عرضوا مبلغا يقدر بحوالي مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في غزة. الاتحاد الأوروبي لم يقدم تفاصيل عن قدر إسهام المشاركين في هذه المبادرة، ومنها عدة دول على غرار إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج وألمانيا. المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويستا أوضحت أن الأمر يحتاج إلى ظروف ميدانية تسمح بوصول الدعم إلى الناس في غزة، وستستخدم هذه الأموال لإزالة الركام الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع ولإعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي. وذكر الاتحاد الأوروبي بأن مفوضته الأوروبية للمتوسط قد توصلت خلال زيارة قامت بها في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل إلى اتفاق مع السلطات الأخيرة على الخطوات التالية لتطبيق مشروعين كبيرين في مجالي إدارة المياه والنفايات في غزة، إلا أنها اعتبرت أن القيام بذلك يتطلب نزع سلاح حماس للبدء بالتعافي بشكل مناسب.
1: أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن دراسة النصوص الدينية اليهودية تعد قيمة أساسية للدولة في خطوة تعزز الجهود الرامية إلى إعفاء الرجال من اليهود الحريدين من الخدمة العسكرية الإلزامية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات عدة. وهبة خدش.
6: هي زيارة تأتي بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في لحظة مفصلية لبلاده، وعنوانها مزدوج أمني يتعلق بملف نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران واقتصادي لجلب الاستثمارات الأمريكية في الطاقة والتجارة. واستبق الزيدي الذي دعم من قبل الرئيس الأمريكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية بتصريحات جدد فيها التزامه بحصر استخدام القوة بيد الدولة، لكن هذا الملف يتأرجح في الواقع بين موقف إيجابي محدود من قبل فصيل العصائب وكتائب الإمام علي ورفض قاطع أوسع لعدة فصائل ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء. ولا يقتصر موقف هذه المجموعات المسلحة حسب القراءة على رفض التخلي عن سلاح تعتبره للمقاومة، بل ينطوي أيضا على استعدادها للدفاع عنه إذا جردت منه حتى بالوسائل العسكرية. ويرى البعض الآخر أن جهات داخل الإطار الشيعي تضغط على الزيدي عبر هذا الملف لوقف حملة مكافحة الفساد التي أطلقت منذ أيام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. في تركيا وقبل ذكرى محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، أمرت النيابة العامة بتوقيف نحو 1000 شخص. يأتي هذا بعد أيام حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد أن مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028 سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان. منيا بالعافية.
7: هي حملة وصفتها وزارة العدل والداخلية بحملة التطهير الكبرى في تركيا، حيث أعطت النيابة العامة أوامرها بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بأنهم على صلة بما تسميه السلطات منظمة فتح الله الإرهابية التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد قبل 10 سنوات. ففي 15 من شهر تموز يوليو من عام 2016 شهدت تركيا محاولة للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان، قام بها فصيل متمرد في الجيش ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا وإصابة 2000 بجروح. وحملت أنقرة الداعية الإسلامية الراحل فتح الله جولن المسؤولية عن محاولة الانقلاب، وتعهدت باجتثاث منظمته التي أطلقت عليها اسم منظمة فتح الله الإرهابية. بالموازاة كانت السلطات أعلنت حالة الطوارئ لمدة 2 اعتقلت خلالها 100,000 من الأشخاص وأقالت 10,000 آخرين في صفوف في الجيش والشرطة والإعلام والقضاء والتعليم وفي الدوائر الدبلوماسية.
1: بعد انتهاء اجتماعهم في باريس، أعلن حلفاء أوكرانيا المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها 5. نجوى بن مبارك.
2: قمة تحالف الراغبين جمعت في باريس ممثلي 37 دولة بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي لتأكيد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا. وفي ختام القمة التي عقدت عشية العيد الوطني الفرنسي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تزويد كييف ب 16 مقاتلة من طراز رافال ابتداء من العامين المقبلين، إضافة إلى بطاريات سامبتي من الجيل الجديد لتعزيز الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن القوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا ستجري تدريبات في دول مجاورة بعد انتهاء القتال. وأكد قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضرورة تكثيف الدعم لإنهاء الحرب، فيما انضمت لندن إلى قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو وشاركت في فرض عقوبات على مقرصنين سبرانيين روس. كما أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا تأسيس ائتلاف لتطوير قدرات دفاعية مضادة للصواريخ البالستية، بينما وصفت موسكو القمة بأنها تحالف لمؤججي الحروب، واعتبرها الإليزي وحدة أطلسية وتحسنا ميدانيا لصالح كييف.
1: وقبيل بدء اجتماع حلفاء أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حريتها بالدم إذا لازم الأمر بحسب تعبيره. وهنا في فرنسا تحاول فرق الإطفاء السيطرة على حرقين أتيا على أكثر من 1300 هكتار في غابة فونتينبلو جنوب العاصمة باريس، فيما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه في إشعالهما الحريق عمدا، هذا فيما تستمر موجة الحر الشديد في بعض الدول الأوروبية. ريتا خوري.
8: تعيش أوروبا صيفا كارثيا وسط موجات حر استثنائية أدت إلى اندلاع حرائق غابات مدمرة تهدد الأرواح والبنية التحتية. ففي إسبانيا زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز موقع الحرائق الأكثر دموية في الأندلس، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 13 قتيلا وسط مخاوف من زيادة عدد المفقودين. وفي فرنسا النار على أبواب باريس، حيث تكافح فرق الإطفاء حريقا استثنائيا في غابة فونتينبلو الشهيرة، إذ أتت النيران على 800 هكتار وأدت لإجلاء مئات الأشخاص وتعطيل حركة النقل. أما في المملكة المتحدة فقد وضعت الهيئات المختصة مناطق واسعة جنوب إنجلترا تحت تصنيف الخطر الاستثنائي مع استمرار مكافحة حرائق كبرى في ويلز وشمال إنجلترا، مما دفع السلطات في البلدان المتضررة إلى تكثيف جهود الإطفاء.
1: ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا إلى تعزيز إجراءات الوقاية في بلاده بعدما أودت حرائق الغابات الأكثر حصدا للأرواح في تاريخها. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما اليوم. في باريس، حلفاء أوكرانيا يتعهدون تعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا.
9: شكرا لك رولا أبي حيدر.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ستحدثنا عن أحوال الطقس بداية في باريس.
9: نعم رولا، في العاصمة الفرنسية غيوم متفرقة، درجة الحرارة عند منتصف النهار تصل إلى 35 درجة مئوية. في بروكسل تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، 30 درجة مئوية في لندن. في برلين السماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. درجة حرارة مرتفعة في العاصمة الإيطالية روما، حيث تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية. في مدريد الجو صحو، درجة الحرارة أيضا تصل إلى 36 درجة مئوية.
1: جولة سادسة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، فيما تستكمل الاستعدادات لبدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
9: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
10: جولة سادسة من المفاوضات تعقد اليوم وغدا في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وهي مخصصة للبحث في تطبيق الجانب السياسي من الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن في 26 من حزيران يونيو الماضي. وسيعرض المفاوضون تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع أسس قانونية وسياسية واقتصادية لما يمكن أن يفضي لاحقا إلى اتفاق سلام. ولن يشارك الوفد العسكري اللبناني في مفاوضات روما لأن القيادة المركزية الأمريكية تبحث حاليا مع الجيش اللبناني في تنفيذ خطة المناطق التجريبية المتفق عليها، والتي تشمل 6 بلدات جنوبية يفترض أن ينتشر فيها الجيش ويعمل على التأكد من خلوها من سلاح حزب الله ومقاتليه. ويراد لهذه المناطق أن تشكل نموذجا متحققا منه لمطالبة إسرائيل ببدء انسحاب تدريجيا من الأراضي الجنوبية التي احتلتها. ويراهن الرئيس اللبناني جوزيف عون على زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل ولقائه مع الرئيس دونالد ترامب لإعطاء دفع إيجابي لتنفيذ الاتفاق الإطاري. وبسبب الانقسام الداخلي حول مضامين هذا الاتفاق، فإن الدولة اللبنانية تعول على ضغط أمريكي على إسرائيل لإظهار استعداد جدي للانسحاب كمؤشر واضح لفصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، خصوصا أن الثنائي الشيعي أي حزب الله وحركة أمل يواصل الدعوة إلى الاعتماد على المفاوض الإيراني كي يحصل على الانسحاب. وتواصل طهران إبلاغ الثنائي الشيعي بأنها تعطي هذا الانسحاب أولوية أسوة ببقية البنود الأساسية لمذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي. وتخشى أوساط الدولة اللبنانية أن ينعكس التوتر الحالي وتوقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على وتيرة تطبيق الاتفاق مع إسرائيل. وبالعودة إلى المناطق التجريبية التي يفترض بدء العمل فيها هذا الأسبوع، فإن معارضي الاتفاق يشيرون إلى أن البلدات المرشحة للخطة ليست محتلة، وإنما تقع على خخوم المنطقة المحتلة، وتستبق إسرائيل انتشار الجيش فيها بإعلان أنها ستحتاج إلى وقت طويل لاختبارها قبل اتخاذ أي قرار في شأن الانسحاب من مناطق محتلة فعلا.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربي عنونت: واشنطن طهران مذكرة اختراق لا اتفاق.
11: نعم رولا، يرى الكاتب محمد عياش أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في يونيو حزيران 2026 لا تبعث على التفاؤل، رغم أنها هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ويشير الكاتب إلى أن انهيار المذكرة كشف عمق الخلاف بين رغبة الطرفين في تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية وبين استمرار الصراع الجيوسياسي والعسكري. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء التفاهم واتهامه إيران بعدم الجدية، عادت لغة التصعيد. ويخلص الكاتب لأن انهيار التفاهم الأمريكي الإيراني يعكس هشاشة أي اتفاق في ظل غياب ضمانات حقيقية واستمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنية. ويرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الحفاظ على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران وحلفائها، فيما اختارت إدارة ترامب سياسة الضغط والمواجهة. ويعتبر الكاتب أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد قد تفضي إلى مواجهة واسعة في ظل استمرار العداء بين واشنطن وطهران وغياب مؤشرات جدية على إمكانية الوصول إلى تسوية دائمة.
1: نقرأ في موقع أساس ميديا: تسليم لبناني بوصاية دولية بدل الإسرائيلية أو الإيرانية.
11: كتب وليد شقير في أساس ميديا أن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية نقل المفاوضات من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة تنفيذ، حيث باتت مسؤولية تطبيقه تقع على عاتق الدولة اللبنانية والجيش والوسيط الأمريكي. ويشير الكاتب إلى أن لبنان يسعى لاستعادة سيادته في الجنوب عبر توازن جديد تدعمه رعاية دولية في ظل واقع فرضته الحرب مع إسرائيل واستمرار النفوذ الإيراني، موضحا أن واشنطن باتت تميل إلى إشراك القوة بديلة أو دولية بديلة على اليونيفيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات. ويؤكد الكاتب وليد شقير أن نجاح الاتفاق يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الخلاف حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين لبنان وإسرائيل، إذ يفضل الجانب اللبناني اتفاق عدم اعتداء بدل التطبيع الكامل، إضافة إلى إشكالية دور حزب الله هو إيران في المرحلة المقبلة. ويركز الكاتب على أولوية عودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم التي وضعها رئيس الوفد اللبناني المفاوض في مقدمة أهدافه، محذرا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تكرار سيناريو غزة عبر تغيير ديموغرافي ومنع سكان الجنوب من العودة.
1: في موقع المدن: حرب روسيا على أوكرانيا، الروب لا يحارب.
11: يرى الكاتب بسام مقداد أن انشغال الولايات المتحدة ولا سيما الرئيس دونالد ترامب بالحرب الإيرانية أسهم في تراجع الاهتمام الدولي بالحرب الروسية الأوكرانية، رغم استمرارها وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن الأوروبي والعالمية. ويشير الكاتب في موقع المدن إلى أن الأشهر الماضية لم تشهد تغييرا كبيرا على خطوط المواجهة باستثناء تصعيد أوكراني لافت تمثل في استهداف منشآت الوقود والطاقة داخل العمق الروسي في محاولة لنقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والخسائر البشرية التي تتكبدها موسكو. ويؤكد الكاتب أن التطورات الأخيرة قد تعكس تحولا في الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، مستشهدا بتقارير تحدثت عن استعداد إدارة ترامب لزيادة الدعم العسكري والضغط على روسيا بالتزامن مع اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
1: ترامب يعيد رسم خارطة أمريكا اللاتينية، عنوان في موقع إندبندنت عربية.
11: نشر موقع إندبندنت عربية مقالا للكاتب راين وينتر، اعتبر أن أمريكا اللاتينية أصبحت الساحة التي حقق فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز نجاحاته في السياسة الخارجية، في وقت واجهت سياسته في ملفات أخرى مثل إيران والعلاقات مع الحلفاء انتقادات وإخفاقات. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يولي المنطقة اهتماما غير مسبوق انطلاقا من ارتباطها بأولوياته الداخلية. ويؤكد الكاتب في موقع إندبندنت عربية أن إدارة ترامب تنتهج سياسة أكثر تشددا تجاه المنطقة، مستلهمة نهج العصر الغليظ ومبدأ مونرو، بما يعكس رغبتها في استعادة النفوذ الأمريكي التقليدي في نصف الكرة الغربية. ويستشهد الكاتب تهديدات ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما وتلويحه بتنفيذ عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات في المكسيك، معتبرا أن هذه السياسة تمثل عودة إلى أساليب التدخل الأمريكي التي طبعت العلاقات مع أمريكا اللاتينية خلال القرنين 19 و20.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
12: التعليم في مواجهة اللجوء، تحديات الطلاب السودانيين في جنوب السودان.
1: ريبورتاج خالد جبريل من جوبا.
12: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة أبكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها 5 قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
13: نحن السودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو قروش كثير خالص شديد والله. ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حاسي حاليا والله إحنا جينا لكن ما لقينا جهة اللي بيقدر بقيف معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
12: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات:
14: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة 7 الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، حولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم أنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكانت صعبة شديد معي.
12: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة طلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
15: الطلبة حس حاليا في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما يجوا هنا في الدولة جنوب السودان، يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعه ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في سادسة هنا يرجعه تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعده في الحالات دي يعني.
12: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه لطلاب اللاجئين باعتبار التعليم ركيزة أساسية والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: نجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة نجوى بن مبارك، بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة يا رضا.
1: تقرير لبلومبرغ يقول أن الحروب ترفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط الخام، وموجة الحر تغير سلة الغذاء في أوروبا.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن المواجهة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم اليوم، قبل أن نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم، وعنوان اليوم ليس حنينا بل انهزاما.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه نجوى بن مبارك. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا، وصباح الخير لكل المستمعين. قال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. هذا وقال ترامب إنه سيوجه خطابا إلى الأمة بعد غد الخميس عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفرات الإنذار. من جهتها قالت الإمارات العربية المتحدة إن إيران هجمت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الضربات الأمريكية على إيران ومثلها هجمات طهران على السفن في مضيق هرمز ودول الجوار. في روما تعقد اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني. كشفت الحكومة البريطانية أمس خطة لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي، إلى جانب جماعة مرتبطة بإيران متهمة بتنفيذ سلسلة هجمات ضد مصالح يهودية. أعلن حلفاء أوكرانيا أمس بعد انتهاء اجتماعهم في باريس المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. يجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة رسمية للجزائر الاثنين المقبل بحسب مدريد، ويتوقع أن تسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على سفر المواطنين الأمريكيين الموجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة على متن رحلات تجارية وإدراجهم على قائمة ممنوع صعود الطائرة إلى حين قضائهم 21 يوما في دولة ثالثة، وذلك في ظل اتساع تفشي فيروس إيبولا في البلاد. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: إلى فقرة الاقتصاد اليوم مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. تتجه مصر لزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي بالتعاون مع بنوك دولية وإقليمية بهدف دعم إنتاج الغاز المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع الطلب وتراجع إنتاج بعض الحقول القديمة. ما تفاصيل التمويل الذي حصلت عليه شركة شيرون زياد، وكيف يمكن أن ينعكس على إنتاج الغاز في مصر؟
3: حصلت شركة شيرون للطاقة على تمويل مصرفي مشترك بقيمة 550 مليون دولار ولمدة 5 سنوات بمشاركة تحالف يضم 9 بنوك خليجية ودولية. سيستخدم هذا التمويل في دعم الأنشطة التشغيلية وتطوير 3 امتيازات للغاز في مصر، إلى جانب إعادة تمويل جزء من الديون القائمة وتمديد آجال سدادها. أهمية هذه الصفقة أنها توفر للشركة المصرية سيولة ستمكنها من زيادة الإنفاق على حفر الآبار وتطوير الحقول القائمة وإنشاء المرافق اللازمة لربط الإنتاج بشبكة الغاز المصرية، كما أن إعادة هيكلة الديون تقلل الضغوط المالية قصيرة الأجل وتسمح بتوجيه حصة أكبر من الموارد نحو الاستثمار والإنتاج. لكن بالتأكيد الأثر على سوق الغاز لن يكون بشكل فوري، لأن تطوير الحقول كما هو معلوم يحتاج إلى فترة زمنية، كما يعتمد على نجاح عمليات الحفر وحجم الاحتياطيات القابلة للإنتاج. لذلك يمكن اعتبار
4: خطوة
3: مهمة إلى الأمام لزيادة الإنتاج المحلي، لكن نتائجه الحقيقية ستقاس مستقبلا بالكميات التي تدخل فعليا إلى الشبكة خلال الفترة أو السنوات القادمة.
1: وهل يمكن لهذا التمويل أن يقلل اعتماد مصر على استيراد الغاز زياد؟
3: نعم، يمكن أن يساهم هذا التمويل في تقليل اعتماد مصر على استيراد الغاز من الأسواق الدولية، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن حزمة أوسع من الاستثمارات وليس اعتمادا على هذا التمويل فقط. إنتاج مصر من الغاز يدور حاليا حول 3.8 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تستهدف الحكومة المصرية رفع الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030. لذلك أي زيادة في الإنتاج المحلي بالنسبة للغاز تعني تقليل الحاجة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج وبأسعار دولية مرتفعة، وهذا يساعد في توفير جزء كبير من النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والصناعة المصرية. لكن هناك إشكالية أن نجد أن هناك فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي الحالي والإنتاج المستهدف مستقبلا، لذلك تحتاج مصر إلى تطوير عدة حقول في وقت واحد وتسريع دفع مستحقات شركات الطاقة، وكذلك توفير شروط استثمار مستقرة تشجع الشركات الدولية وحتى المحلية على زيادة الإنفاق الاستكشافي والإنتاجي داخل قطاع الطاقة وقطاع الغاز المصري.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا، الحروب ترفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط الخام.
0: نعم رولا، كشفت وكالة بلومبرغ أن التصعيد العسكري في أوكرانيا والشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات بوتيرة تفوق أسعار النفط الخام، رغم بقاء الخام برنت دون مستوى $100 للبرميل. وأوضحت الوكالة أن أسعار الوقود المكرر أصبحت تشكل ضغطا أكبر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة في ظل اختلال العلاقة التقليدية بين أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة.
1: ولماذا ترتفع أسعار الوقود أكثر من النفط الخام؟
0: حسب بلومبرغ يعود ذلك إلى استهداف أوكرانيا عددا من مصافي النفط الروسية، مما خفض إنتاج الديزل والبنزين، إلى جانب تراجع عمليات التكرير في الشرق الأوسط بسبب الحرب وتوقف الصين عن تصدير الوقود، وهو ما أدى إلى نقص المعروض العالمي من المشتقات النفطية. وبحسب تقديرات نقلتها الوكالة، تعرضت 19 مصفات روسية لهجمات خلال الشهرين الماضيين، بينما تشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن نحو 10% من القدرة العالمية لتكرير النفط بما يعادل 8 ملايين برميل يوميا متوقفة حاليا عن العمل. ويرى محللون أن استمرار استهداف المصافي الروسية إلى جانب التوترات في مضيق هرمز وتراجع إنتاج الوقود في الشرق الأوسط سيبقي أسعار المشتقات النفطية مرتفعة، ما يعني استمرار الضغوط على المستهلكين والشركات حول العالم.
1: وموجة الحر تغير سلة الغذاء في أوروبا وتخفض مبيعات الشوكولا والقهوة.
0: أدت موجة الحر التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا إلى تغيير عادات التسوق والاستهلاك، بعدما اتجه المستهلكون نحو الأطعمة والمشروبات الباردة والخفيفة وفق بيانات شركة أبحاث السوق سيركانا. وأظهرت بيانات المتاجر الكبرى في فرنسا تراجعا ملحوظا في مبيعات عدد من المنتجات، إذ انخفضت مبيعات الحلويات بنسبة 19% وألواح الشوكولاتة والسكر بنسبة 20% لكل منهما، فيما تراجعت مبيعات الشاي إلى 12% والقهوة إلى 11% والحساء إلى 16% خلال أسبوع واحد.
1: ولماذا تراجعت مبيعات هذه المنتجات رغم موسم الصيف رضا؟
0: يرجع ذلك إلى عزوف المستهلكين عن تناول الأطعمة الثقيلة أو الساخنة، إضافة إلى تجنب تشغيل الأفران وأجهزة الطهي التي تزيد حرارة المنازل، فضلا عن صعوبة نقل وتخزين بعض المنتجات مثل الشوكولاتة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كما انخفضت مبيعات الأطباق التي تحتاج إلى الطهي بنسبة 18% ومواد إشعال الفحم 30% والنقانق 12%، ورغم ارتباطها عادة بموسم حفلات الشواء، إذ تؤكد الدراسات أن الحرارة المرتفعة جدا تقلل الإقبال حتى على الأنشطة الصيفية التقليدية. وتشير شركات أبحاث السوق إلى أن موجات الحر باتت تؤثر بشكل مباشر في قرارات الشراء وسلاسل التوريد والتخزين.
4: النشرة الرياضية.
1: فرنسا وإسبانيا تتواجهان اليوم في نصف نهائي كأس العالم.
0: التفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. فرنسا وإسبانيا في أول مواجهات نصف نهائي مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مواجهة على ملعب دالاس تكساس مساء اليوم. المنتخب الفرنسي وصيف مونديال 2022 وبطل 2018 في دور ثالث على التوالي في نصف النهائي متساويا مع البرازيل بعدد 8 مرات وصول لهذه المرحلة، بينما الرقم الأكبر من نصيب ألمانيا التي وصلت إلى مربع ذهب في 12 مناسبة. المنتخب الإسباني من جهته يخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ والأولى منذ 2010 في النسخة التي توج بلقبها في جنوب إفريقيا. إسبانيا وصلت إلى هذه المرحلة بتخطي بلجيكا بصعوبة في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف بفضل المتألق ميكيل ميرينيو الذي سجل هدف الفوز الثاني لبلادي والثاني له في المونديال. فرنسا من جهتها تخطت عقبة المنتخب المغربي في دور الثمانية بهدفين كيليان مبابي الذي وصل بهدفه إلى 8 في صدارة هدافي البطولة مع 3 تمريرات، وهدف أيضا لعثمان ديمبلي ب5 أهداف ثاني هدافي الزرق في كأس العالم. تواجد لجميع لاعبي المدرب الفرنسي ديدييه ديشان في تمارين الفريق للقاء على رأس من القائد كيليان مبابي الذي خرج من مباراة ربع النهائي في الربع ساعة الأخيرة وشهد وهو يضع الثلج على الكاحل الأيمن. عود أيضا للاعب الوسط تشواميني الذي من المرتقب المشاركة كأساسي مكان مانو كوني رفقة أدريان رابيو في خط الوسط. وفقا للتقارير تعتمد فرنسا على قوة هجومية سجل 16 هدفا في هذه النهائيات بالإضافة إلى مبابي وديمبلي، سجل برادلي باركولا هدفين وديزيري دوي هدف مع تواجد مايكل أوليسي أفضل الممررين في البطولة برصيد 5 تمريرات. وتعتمد فرنسا أيضا على صلابة دفاعية مع تواجد قلبي الدفاع ويليام صليبا ودايو بميكانو والظهيرين جول كوندي ولوكادين لاعب السوفل الإنجليزي الذي تشير التقارير لأنه في طريقه إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. فرنسا من أبرز المرشحين لإحراز اللقب ويقف في مواجهتها منتخب إسباني تفوق عليها في آخر مواجهتين في نصف نهائي كأس أوروبا ونصف نهائي الدوري الأوروبي مع 3 أهداف للامين جمال في المباراتين. جمال أكد قبل مواجهة اليوم على أن منتخب بلادي هو الوحيد القادر على إيقاف الزحف الأزرق. المنتخب الإسباني أقوى دفاعة البطولة واستقبلت شباكه هدف واحد ويعتمد على خط وسط قوي بتواجد رودري حامل الكرة الذهبية وكذلك تواجد لمجموعة من الواهب على رأسهم بيدري وأولمو بالإضافة إلى فابيان رويز وكذلك تواجد لباينا. إسبانيا سجلت في النهائيات عن طريق أويارزابال 4 أهداف وهدفين لميكيل ميرينو وهدف أيضا لكل من لامين جمال وبيدرو بورو فابيان رويز بالإضافة إلى باينا. مباراة اليوم تشهد دقيقة صمت وقفة حداد تكريما لضحايا اعتداءات نيس في 14 من تموز يوليو 2016 في فرنسا بعد موافقة الاتحاد الدولي لكل كرة القدم في فعل طلب الاتحاد الفرنسي للعب. اللقاء ينطلق في 9 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية مع تاهب أمني كبير في باريس. المباراة الثانية في نصف النهائي للمونديال تجمع غدا بين الأرجنتين حاملة اللقب وإنجلترا في أتلانتا. الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي صاحب 8 أهداف تهالت من مرحلة ربع النهائي على حساب سويسرا بالفوز 3-1 فيما تجاوزت إنجلترا عقبة النرويج بهدفين مقابل هدف وتألق لجود بيلينغهام مع ثنائية 6 أهداف في البطولة. 6 أهداف أيضا للقائد هاري كين. المواجهة الأولى بين الأرجنتين وإنجلترا منذ عام 2002 الذي شهد خروج الأرجنتين من دور المجموعات بعد انتصار إنجلترا بهدف ضربة جزاء ديفيد بيكهام. بانتهاء أخبار الرياضة إلى اللقاء.
4: الآن غدا مع التغيرات الاجتماعية ودخول النساء إلى سوق العمل، كيف يدار اقتصاد الأسرة بين الأزواج؟ هل تغيرت طريقة إدارة المال داخل المنزل العربي؟ أم أن العادات لا تزال تتحكم في القرارات المالية؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 14 من يوليو 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
1: مونتي كارلو الدولية.
0: السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري. الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية منهين هدنة استمرت سنوات. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما اليوم. في باريس حلفاء أوكرانيا يتعهدون تعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا. حريق استثنائي يجتاح غابة قرب باريس مع اشتداد موجة حر ثانية في فرنسا.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: مدونة اليوم مع جمانة حداد،
1: والعنوان ليس حنينا بل انهزاما.
6: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا، والقذائف جزءا من المشهد العادي، والخوف لغة مشتركة بين الجميع؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنينا إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه، أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضا أو ترهيبا بدا الماضي أكثر إشراقا، حتى لو كان مليئا بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقا إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفا، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنينا إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقينا، موجعا بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال

0: حزبون ينضم إلينا. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. نعرف من البارحة أن القمر في برج السرطان، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
1: نعم، القمر موجود في برج السرطان يا رضا لآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الأسد. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي ثلاث زوايا من القمر كلها. أول واحدة حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بدقائق، هي تربيع بين القمر وزحل، هي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 8:30 في هذا الصباح، اقتران بين القمر وعطارد بتخلي دماغنا قادر أنه يسيطر على مشاعر القلب. آخر زاوية جاية الساعة 12:15 قبل الظهر، اقتران بين القمر والشمس، هاي بتعني أنه القمر يولد هلال في هاي اللحظة، وغالبا لما يولد هلال نقدر نقوم بخطوة جديدة نشعر بنتيجتها بعد أسبوعين، بس لأنه في هاي اللحظة بالذات لما يولد هلال بيبدأ خلو مسار طويل. خلو مسار بيبتدي من الساعة 11:44 وبيستمر للساعة 11:35 الليلة الجاية. بمعنى آخر، ما بنقدرش نقوم ولا بأي خطوة مهمة بنأجلها لبكرة بتكون ناجحة معانا أكتر. وحاب أقول آخر شيء، أنه الأمر لما يكون موجود في السرطان ندير بالنا من كميات الطعام التي نتناولها لئلا يرتفع الوزن.
0: طيب، لنرى مباشرة تأثيرة القمر ونبدأ بالحمل.
1: الحمل كمان اليوم مثل امبارح مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. احنا ذكرنا أكثر مرة أنه عطارد بتراجع، وهلا في عنا كمان خلو مسار طويل، إذا القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء شيء غير مرغوب فيه بهذا اليوم بتاتا. كمان توقيع عقود تجارية نبعد عنها. للتفاهم مع أفراد العائلة في إمكانية نجد قاسم مشترك. تغييرات بسيطة داخل المسكن ممكن، بس تغييرات جذرية ممنوع. بالنسبة للحمل بتتم بهاي الفترة علاقته مع زملاء العمل ناجحة، بس هم أكثر ناس يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
0: ماذا عن الثور؟
1: الثور لاحظنا عليه من امبارح عنده حركة، قوة الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، موجودة كمان اليوم، بس بدهم يديروا بالهم إذا بسوق بالسيارة بنفسهم جوا البلد، خاصة الظهر طالع يطلعوا قبل بوقت، يركزوا أكثر على الشارع. كمان أفكارهم مش هالقد مقبولة عند الإخوة والجيران. التجار المحليون يكونوا صاحيين كتير في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة، رغم أنه الثور عنده بهاي الفترة بصورة عامة فترة حظ في العاطفة وفي المال.
0: أخبار الجوزاء؟
1: الجوزاء الناحية المالية هي اللي راح تشغله اليوم زي مبارح تقريبا. ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم في نفقات متصاعدة أكثر من اللازم، واليوم بالذات ممنوع شراء أي حاجة ثمينة بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم أو بيطلع فيها عطب في وقت لاحق. بالنسبة للجوزاء أفضل ما عنده الحقيقة قدرة على التفاهم مع أفراد العائلة.
0: أخبار السرطان؟
1: طبعا القمر موجود عنده من امبارح واليوم كمان، هذا شيء ممتاز، عنده طاقة، عنده نشاط يواجه من شغله، لكن في نفس الوقت عنده عطارد بتراجع معناه بيعمل له تشتت ذهني. أضف إلى ذلك خلو المسار كمان هو بيأثر عليه أكثر من غيره، ممنوع يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد، إذا يواصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير، عمل ابتدى فيه من قبل وما يدريش يكمله. بالنسبة للسرطان بتتم علاقته إيجابية مع الإخوة ومع الجيران، وشكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
0: ننتقل إلى الأسد.
1: الأسد مع الأسف مبارح واليوم فترة مش كتير مريحة، فبنقول له مخاطر ما في مخاطر بالمرة من ناحية صحية، ولكن تشعر بأنه الأمور تتحرك ببطء من حواليك، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل وأن تخلد إلى الراحة. الفترة هاي بصورة عامة، مش بس اليوم، بصورة عامة لأنه الشمس موجودة في بيت المتاعب بالنسبة للأسد، شعر بعدم الرغبة على الإقبال على العمل به همة ونشاط، فيدير باله على أكله وعلى راحته. من بكرة الصبح في صفحة جديدة بيفتحها، وهناك بيسيطر على زمام الأمور بشكل أفضل.
0: ووصلنا إلى العذراء.
1: نعم، بالنسبة للعذراء وضعه

0: صحي اليوم أفضل بكتير من السرطان، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يشارك مثلا بحفلة أو مناسبة إذا تمت، لأنه غالبا لو يكون في عنا خلو مسار وتراجع طارد ممكن تلغى في آخر لحظة. إذا العذراء بده صديق مثلا يساعده في شغلة معينة يحاول يحصل عليها قبل الظهر، لأنه بعد الظهر صعب جدا. بتم عند العذراء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، يندمج بسهولة في المجتمع.
1: أخبار الميزان؟
0: الميزان مركز على عمله من امبارح، اليوم كمان هو مركز على عمله مركزه الاجتماعي، بنقول له حافظ على الانجازات الموجوده، ما تقوم ولا باي خطوه جديده. اذا بيشتغل بشكل حر مستقل ينقي يوم تاني، هذا اليوم لا يصلح. واذا كان موظف كمان ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم اي مطلب، مش راح يطلع بنتيجه. وبتم قدام الميزان فرصه حلوه للتعامل مع مؤسسه او شركه كبيره لغايه السادس من الشهر الجاي.
1: وماذا تقول لمواليد العقرب؟
0: بالنسبة للعقرب بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. بإمكان العقرب في هذا اليوم إذا ناوي يطلع مثلا من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت نص ساعة ساعة حتى يوصل على الوقت. في تعطيل من عطارد اللي بتراجع ومن خلو المسار، خاصة في ساعات بعد الظهر السفر بيكون أصعب، والاتصالات مع الخارج كمان بتكونش سهلة، بيحصل فيها تعطيل بين الحين والآخر. لكن الحلو عند العقرب شكله جميل وجذاب وأجواء الرومانسية دافية.
1: ننتقل إلى القوس.
0: القوس بنقول له أنت مشغول في إعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة، ممكن جدا اليوم يحصل على مبلغ من المال من شراكة أو تعويض أو قرض، لكن في نفس الوقت بنقول له دير بالك، لا تكفل ولا تقرض إنسان مال، ما تدخل بشراكة مالية جديدة. إذا عندك شراكة مالية قائمة راجعها تأكد منها، وأهم من هذا كله دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحته هو.
1: ووصلنا للجدي.
0: الجدي مركز نمبارح على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عربية. الحقيقة على الجهتين، شراكة العاطفة ممتازة وشراكة العمل، بس في ظروف صعبة اللي هي ذكرتها، تراجع طارد وعنا خلو المسار، يعني ما يتم طلبة أو خطبة أو زواج يخلوها ليوم تاني. توقيع عقود تجارية كمان يفضل أنه نأجلها ل 24 هذا الشهر، لكن إذا في ضرورة قصوى لتوقيع عقد تجاري، إذا في إمكانية قبل الساعة 11:30 الظهر كان به، إذا لا مضطرين نأجلها.
1: أخبار الدلو.
0: الدلو راح يتراكم العمل عندهم تقريبا زي امبارح، فبنقول لهم حاولوا انجاز قديش بتقدروا بشرط انه ما تبالغوا في المجهود الجسماني وما تبادروا بعمل جديد من الظهر وطالع، وضروري يكونوا دارسين خطوتهم بشكل كامل. بنلاحظ على مواليد برج الدلو من ناحية إيجابية أنه لغاية السادس من الشهر الجاي في فرص لمكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
1: ونختم مع الحوت.
0: الحوت بنقدر نقول له هذا يوم إيجابي عليه، على اعتبار الأمر موجود في بيت الحظ العاطفي والمالي والأجواء الرومانسية الدافية. مع ذلك قد يجد صعوبة في التفاهم مع أحبائه خاصة مع أولاده، بقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن بنلاحظ أنه ناجحة أكثر معه النشاطات الفنية.
1: في معنى رسالة سيدة من تونس تسأل عن صفات طفلها أحمد من مواليد 9/1/2025 في 11:15 قبل الظهر.
0: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج الجدي وطالعه الحمل. في المستقبل بنلاحظ عليه أنه بحاجة لشخص يشجعه حتى يبدأ خطوة جديدة، عاطفي جدا وحالم على عكس مواليد برجه، تنصب أفكاره حول الجانب العملي في أي موضوع بيشغله، أفكاره بتفيده في التعامل مع المسؤولين عنه في مجال العمل وبيتحمل المسؤولية. بيجمع في شخصيته بين قوة الحس والجاذبية والقدرة على القيادة، بيحاول بتصرفاته أن يترك انطباعا لدى الآخرين بأهمية حضوره بينهم، وغالبا لا ينجح في ذلك. عند الولادة ما كان أي كوكب في بيت الصحة حتى يضغط عليه. الأعضاء الحساسة الركبتان، منطقة الرأس، القلب والظهر، ولا يوجد معوق لزواجه.
1: وفي الأخير النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
0: نعم اخترت رضا مصمم أزياء بريطاني اسمه بروس أولدفيلد.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون ويومك سعيد.
0: أنت أيضا ويعطيك العافية يا رضا.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: معك نبيل شوفان، صباح الخير من جديد.
1: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: معقول يضل عالم إيجابي؟
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: معقول يضل عالم إيجابي وضرب صاروخ؟ والله إيجابي إيجابي.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: nota arabia.com تستحق السماع.

نهد يا قلبي ودق عباب الحلو بلكي بيفتح لك وهيك منسأله.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير، عتا نحنا من زمان كتير، وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا، ودموع ومشاوير أنا وهالبير.

عمر عمر. جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفوا شو عمر.

0: قمر خلف القمر نوتة أريبيا
1: موسم صبايا وحب وشحاريت وأنا وهالبير

يا بير يا بير يا بير، هل كانت توالفنا؟

Dann bitte. Auf, auf. لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عالصر
6: notaarabia.com تستحق السماع

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمين هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمين هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية دوت كوم

0: ليبيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

0: يعني نوتة بنوتة عربية أغانينا هاي
1: ما في قهوة ما في
0: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
0: وكمان هاي
3: صف قلبي بلوعه مجنون من دوني
0: وهاي
3: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
0: وكمان هاي
4: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
5: نوتة عربية.com تستحق السماع.

شو دمها خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف كيف

0: خفيف عندي زارة يا لطيف شو دم خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك
1: نوتة نوتة عربية.

نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: صخرة بيطالع مي مسنود وبيه التجبال. الله يبارك بالرجال.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
2: وكمان هاي كمان هاي
1: في عنده شي ما لقيته بكل الناس.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: ما منهاب سباع الليل ولا منخاف من الدنجور خيول اللبناني خيل تهجم على الموت وبطغور
1: تهجم على الموت وبطغور
0: فرجينا أعدانا الويل قطعنا مواج السبع بحور طلع معانا جمات

0: لبناني إخوان عاشوا عمر متفقين، ما بتفرق من أديان ولا أموال ولا أوانين،
1: لا أموال ولا أوانين ولا أموال ولا أوانين.
0: والموجودين بلبنان يشتاقوا للمغتربين، والمغتربين ببلدان العالم.

0: حد شواطينا هي حد شواطينا هي حد شواطينا هي حد شواطينا
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبهاك نهار، تتذكري كلمة حبيبي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

معاك بروح في بحور بعيدة معاك بملى الدنيا الجديدة معاك فرحة وغنى وأماني وحاجات

0: ساعتي والله الكامل في ساعتي.
1: أنا في حاجات جنني ليه بضحك وأنا غار كلامها
0: ماما الباقي.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنساك
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: هذا تراك سون التالي.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بس من ميوتك.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
1: وكمان هيك
3: اشتقت لك يا كذابة
1: وكمان هيك
4: عالطاير بف

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة، معكم مجد مصلي.
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتا عربيا.
1: نوتا عربيا مبروك الإذاعة كارلوس.
2: نوتا عربيا.com تستحق السمع.

0: arabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها ويوم الرجوع ويوم الرجوع.

0: العيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي

0: وكمان هي
1: قلتني منمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية، أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك.
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتا أريبيا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد
1: نوتة كويس نوتة عربية
0: يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان شغل الإذاعة.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقت قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة قريبية بتحكي لاختك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: NotaArabia.com.
1: Nota Arabia
0: application.
1: Arabia.
0: This is Vancouver Arabic Radio.
2: كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية.

صوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. علم نحو قضية.